اكسكو اف ام كو ولنقو بانقو متن كوتشو او نو بروغراما انكو ساغو جي سي كاكي رادو كي كو ياتو كاكاي سي بانقو كي كاي كو رادو كي نمرو يا وني تن سي فا بن نخا اف ام ما سي دي كو ان كان كو سي باي فيرين 20 خماني تي مو كان نو ولن وي كو سي تفا كو دي كا او كان نو جي ساغو سي دي كي كريمي كي سيفتي كي تشوكونا نانا كو ان كان مي ما سي دي كي تشوكونا ngwasi dake a pangwa atungwe wa safety o kamakya de o ye gya chuna daga wa chingna uto le pangwa wa sing dake wo lang ji cha kwam de ka u wa khasone ngana kom ko nai dake khasene ke chuna ka ne ulsi u ka ne khau chong ngam pangwa ngwasi dake yi kwe ng tam ngwa se uta ka ne ulsi se a sing ng a chuna u chingna ngam pangwa wa khasene gya yi wa khasone wa chike mtan chong ngwa wo lang ji cha de meng ngwa tang ngal ma ye ka ne ulsi ka chi chi ka ang ho ku kula ngwa ma si dake kom ngwa ko katene na hana khasini ke problem da pangwa ka nuse agoi sing da ge aman ko wa ban ko ti tu mai ke ko se jing man ko clinic ki hospital o ngali nu pangwa ba ka nu ya gwa da ti wa doko wa ji ke da jong wa wo la ma ji chang go sa wi se ka ke ra do ke mong mong so den du tong wa o la